0: يفرم نفسه يفرم ريت يلوم شنقام.
1: Podgioni Radio Yehona.
2: Allo, povite junce, tutte un shumva plasa.